تقيد رمتي لك تقول لك تقيد تقول لك تفقار تقيد تفقار وعمام ويتنغل تركي بوتا كتهو مارا ما إيه